فانت مش انطوائيه, انت زعلانه, انت مش انطوائيه, انت زي ما تقولي ايه مكسور, يعني عارفه اللي هي مكسور خاطرك دي, اللي هي زعلانه شويتين منهم مش اكتر. فاللي انت فيه مش انطواء خالص, بلاش تقولي نفس الكلام تعيشي بيه طول عمرك. واه ده انا معروف عني انطوائيه, وتشتغلي في يوم من الايام بقى لما تتخرجي وتكبري, اه ده معروف ان انا انطوائيه, لا دي حاجه مش لبانه في لسانك كده وفي بقك تفضلي تقوليها. انت زعلانه شويتين من مواقف حصلت, حاولي على قد ما تقدري تدي لكل واحد نصيبه في معرفتك مش اكتر. يعني حاولي على قد ما تقدري تحطي كل واحد في مكانه الصح, بس مش يلا بينا دول اسمهم صحابي فاكيد هيبقوا واثقين وانا بحبهم يبقى اكيد بيحبوني والحاجات دي. لا. حاجه اخيره بقى عشان نخلص, عشان انا قعدت اتكلم كتير وما تزهقوش, يعني اللي هي حطي في دماغك ان لا نعرف ناس تانيين في حياتنا وما نوقفش حياتنا على الناس ديت, وهم مش صحاب جدعان وبيستغلوا زعلك اللي انت كنت زعلانه منه في مره ودردشتي معاهم, فالزعل اللي عندك ده هم استخدموه ضدك. فاللي اقدر اقول لك عليه, يوم ما يبقوا عايزين يتكلموا معاكي يلا بينا, مش عايزين مش بتاعتك. ركزي في دراستك, ركزي على قد ما تقدري في لو بتحبي تتفرجي على برنامج معين مسلسل معين, ابسطي نفسك مع حد في عيلتك, حاولي على قد ما تقدري تفهمي ان انت في سن غصب عنك هتبقي طول الوقت شايفه الدنيا ضدك. الدنيا مش ضدك, دي حاجه عايزه افكرك بيها, عايزه اعرفك ان لا خالص انت مش محور الكون من ناحيه ان كل الناس دي عايزه تضايقك, لا انت فعلا متضايقه وعندك حق, ولكن عرفي الناس زي ما قلت لك في بدايه بقى الكلام اللي قلته, انت تعاملي بالطريقه اللي تخلي الناس تعرف تتعامل معاكي بيها. يعني حطي حدود هتلاقي الناس حاطه حدود وهتلاقي الدنيا تمام. فتحتي الموضوع قوي هتلاقيهم غصب عنهم بيستخدموا حاجات دي ضدك وبتاع. فعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده نطلع فاصل, تسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هنرجع من الفاصل نبدا بقى نشوف القصه بتاعتنا بتتكلم عن ايه, نطلع فاصل ونرجع تاني.

وخطر

أستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه مكملين مع بعض. وخليني ادخل في الفقره الثانيه. لسه هقرا الرسائل والله المبعوثه كلها، حاضر على قد ما اقدر، ولكن خليني ادخل في الفقره الثانيه عشان يبقى معانا وقت تردوا على القصه اللي هقولها. طيب القصه دايما بتبقى عباره عن ايه او بتبقى عامله ازاي؟ انا والله اخترعت عربيه بيتل كده صغيره خياليه جدا، بتخيل ان احنا بنتحرك مع بعضينا دايما فيها وبنروح مكان القصه. القصه دايما تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن موقف حياتي حاصل مع حد في اي حته في مصر. بتلاقي في مره في شقه في الدور الثالث في مدينه نصر، في شقه في مش عارف في نادي معين مش عارف فين، فبقول لكم تعالوا نروح نستخبى كده في العربيه ونتحرك ونروح نتجسس على الناس. قبل نعمل حاجه غلط ولكن هنتجسس على الناس تمام، ونشوف القصه بتاعتهم. فبنشوف دايما قصه مثلا بين اب وابن، فنشوف اللي حاصل ونبدا نفكر فيه، بتبقى حاجات شبه اللي بتحصل في بيوتنا يعني. فالنهارده القصه بتاعتنا بصراحه يعني قعدت اتخيل هنعرف نتحرك بالعربيه ولا لا، بس هي اكتر ايه كنا ان احنا بنتفرج على شريط حياته يعني اكتر من كنا نتحرك بالعربيه. فاحنا هنركن العربيه، كل واحد يقعد في مكانه عادي. فعايزكم تروحوا معايا في القصه دي وتفكروا معايا فيها، وعايزك دايما تتخيل معايا ان انت، او عايزك تفهم فعلا ان انت جزء مهم من الحدوته بتاعت البرنامج ده كله. فالقصه اللي هقولها دلوقتي هي قصه اسمها سباق الحياه الطويل. النهارده هحكي لكم عن شاب اسمه يونس، عنده 25 سنه. هذا الشاب شاب عنده 25 سنة بيشتغل، بيحاول يكون نفسه، بيحاول يوصل لأهداف كتيرة، بيجري جدا في حياته كويس، وبيحاول يوصل يحقق حاجة عموما. فخلينا نقول شويتين القصة بقى فيها ايه. فمش عشان السن مثلا هتحس ملامح يونس اكبر بكتير، هتحس ان هو مرهق جدا، هتحس ان هو شكله اكبر من سنه 25، دي عمرك ما هتجيك في دماغك يعني. بس مش بسبب برضو السن، على قد ما يونس مركز قوي في سباق الحياة. ماشي، بيصحى الساعة 7 الصبح، بيروح أول شغل. ليه أول شغل؟ لأنه هو بيشتغل شغلانتين. أول شغل ده من الساعة 7 لحد الساعة 3 العصر، عشان عنده شغلانة تانية من الساعة 5 لحد الساعة 10 بالليل. وبيشتغل في مكان بارت تايم يوم الجمعة، وبيشتغل أونلاين فريلانس يوم في نص الأيام كده لو لقى وقت فاضي لحد نص الليل ولا حاجة، او بعد كمان نص الليل. كل ده الهدف واحد بس، ايه هو؟ ان يونس عايز يبدأ حياته ويكون نفسه ويتجوز قبل الـ30. كويس، يونس ما كانش شايف نفسه بيتعب، كان شايف نفسه بيجتهد عشان عمره ما طلب اجازة في شغله، ايا كان الشغل اللي هو بيروحه فول تايم ده ولا البار تايم، عمره ما طلب اجازة. ليه؟ هو عايز يحقق ذاته جدا. ودايما عنده الجملة دي في لسانه اللي هي بتاعت ايه، طب ما انا هتعب دلوقتي وارتاح بعدين. مع الوقت اصحابه بطلوا يشوفوه وما عادش عنده وقت ولا طاقه للخروجات، كان بيقول لنفسه دايما هرتاح بعد ما احقق اللي انا عايزه. لكن في يوم حصل حاجه غريبه جدا، الا وهي هو في الشغل الثاني مديره كان بيكلمه في تفصيله مهمه جدا في الشغل. فهو بيتكلم معاه مديره، يونس فجاه سرح بقى، مش مركز خالص، مش سامع اي حاجه، وكان عقله هنج زي الكمبيوتر كده. فبدا مديره يقول له يونس انت معايا؟ فبدا يونس يقول له اه معاك. بس الحقيقه هو ما كانش واخد باله خالص من اللي بيحصل. يومها رجع البيت متاخر، دخل اوضته قعد على السرير وسند ظهره وابتدى يفكر هو ايه اللي حصل لي. يونس فصل فجأة، حس بإرهاق غريب، مش بس تعب جسدي على قد ما هو تعبان من جوه دماغه، يعني مخه مرهق. فاهمين عارفين الإحساس بتاع مرهق جدا، مش بس وجع جسدي على قد ما هو وجع نفسي جدا ووجع ذهني جدا. بص في المراية لقى عينه باهته جدا، وشه مجهد جدا، جفونه نازلة كده، وسأل نفسه لأول مرة هو أنا صحيح بجري بسرعة، بس أنا رايح على فين؟ تاني يوم كان راكب الميكروباص جنب راجل كبير شكله بسيط. الراجل قال له مالك يا ابني وشك مرهق كده ليه؟ فيونس رد عليه قال له شغل كتير يا حاج والله الفتره ديت لازم الحق نفسي. الراجل هز راسه ورد له وبص عليه كده وقال له حلو انك بتسعى، بس خد بالك العربيه لو فضلت انت دايس بنزين كتير من غير ما تريح خالص، العربيه دي هتسخن منك وهتبطل خالص. يونس سكت ثانيتين كده وفكر. الجمله تبان بسيطه ولكن خبطت جوا يونس جدا. لما وصل الشغل المره دي ما دخلش على طول، وقف قدام باب الشغل وخد نفس عميق كده وحس انه الاول مره محتاج يوقف، محتاج يرتاح. نزل الشارع، قعد على قهوه، طلب واحد ليمون كده وغمض عينه، ووقتها قرر حاجه مهمه جدا، الا وهي ان هو قرر يبطل يجري حتى لو الفلوس كمان هتقل شويه. ولكن بدا يرجع يشوف صحابه واحده واحده، مثلا مره في الشهر، بعدين بدا يقابلهم مرة كل أسبوع، بدأ يخصص وقت لنفسه أكتر لما بدأ يقرر أنه يهدى شويتين.
اول اسبوع كان التغيير صعب وحس انه بيتراجع، ما هو متعود على طريقة انجاز معينة، تاسكات معينة. بعد اول اسبوع حس انه بيعمل حاجات قليلة شويتين، وحس ان اللي حواليه هيسبقوه. بس بعد شوية بدأ يحس بحاجة جديدة، الا وهي ان هو بدأ يرتاح. طبعا مش كل حاجة اتحلت، لسه محتاج يشتغل ولسه عنده اهداف، بس بقى ماشي بسرعة يقدر هو عليها. بعد شهر كان قاعد مع اصحابه بيضحك جدا ومبسوط، فواحد منهم قال له عاش من شافك عم يونس والله. فراح يونس ابتسم وقال له حبيبي يا عم وبتاع، قال له انت فينك من زمان؟ قال له كنت بجري بس نسيت اعيش. طبعا قبل ما تقول لي دي قصه، اما قصه عبره بصحيح والكلام الجميل ده كله، عايزك تاخد بالك ان يونس وسط زحمه الحياه وقرر يهدى شويه. يونس فاهم حاجه بسيطه جدا، ان النجاح مش انك توصل بسرعه، النجاح انك توصل وانت لسه قادر تكمل، لسه عندك طاقه على الاقل تستمتع بالنجاح اللي انت ممكن توصل له. حلو، دي القصه. نقلب المزيكا تاني، ارجع فوق معايا تاني. دي الحدوتة اللي انا حكيتها لكم، فكروا فيها تمام، وخدوا وقتكم كده، شوفوا اقعدوا مع بعض كده او اقعدوا مع نفسكم يعني دقيقتين لحد ما البريك يخلص ولا حاجة، عشان نرجع تاني بعد الفاصل اقرأ رسائلكم واشوف انتوا هتقولوا ايه او ايه شعوركم. ولكن هسألك سؤال قبل ما اطلع الفاصل ده، هلا وهو خلينا نقول ان يونس هو 100%، يعني الشعور اللي هو فيه بالحالة اللي هو عايشها والحاجات دي كلها هي 100%، انت كام في المية من يونس في حياتك؟ اعيد السؤال تاني، انت كام في المية من يونس في حياتك؟ انا والله 30% يونس، انا 20% حياتي يونس، انا 70%، انا 100%، انا يونس، فاهمين؟ ففكروا وعقلوا كده الموضوع وفكروا فيه حد ما نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. قبل الفاصل الاخير او اللينك الاخير اللي جاي ده، فعايزك تفكر، رقم الواتساب هو 015-5955-1006. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.

شفت السرعه. رجعنا على طول. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وخليني اقول لك او افكرك انت بتسمع برنامج مش عادي. وخليني اقول لك القصه سريعه. احنا دلوقتي في الفقره الثانيه الا وهي قصه مش عاديه. خليني اقول لك نسخه مختصره من القصه الا وهي احنا معانا شاب او عندنا شاب هنا اسمه يونس في القصه. يعني ده شاب طموح بيشتغل شغلانة واتنين وبيحاول يلحق يكون حاجات كتيرة جدا قبل سن الـ30. لكنه فجأة بيحس ان هو تعب وبقى مرهق جدا جدا جدا, وان الجري بسرعة في السباق هيضر بصحته. فقرر يهدى ويهدي سرعته ويبدأ يستمتع بحاجات تانية في الحياة غير انه يفضل مسحول في الشغل جدا. وبرضه اكتشف حاجة مهمة جدا عايز اكررها جدا, الا وهي ان هو اتعلم ان مش كل حاجة محتاجة سرعة, في حاجات محتاجة نفس طويل اكتر. وكان في حاجة كمان مهمة جدا هو اكتشفها الا وهي ان هو محتاج يوصل بس, مش محتاج يوصل بسرعة ومش محتاج يوصل قبل حد. دول حاجتين مهمين جدا لازم برضو ايه ناخد بالنا منهم ونفكر. فخلينا نقرأ الرسائل اللي على الواتساب نشوف مين رد قال ايه ونشوف الرسائل الجميلة. وخلينا افكرك برقم الواتساب الا وهو 0-15-595-1006. تاني 0-15-595-1006. مين بقى بيقول ايه؟ احمد علاء بيقول لي مساء الجمال عامل ايه يا كوتش, حلقه موفقه شكرا جدا يا احمد. بيقول لي جامد الكاب يا عندي اخوه. كاب شكرا شكرا ليك والله. كنت لسه اقول لك والله اتفضل والحاجات المصريه الجميله اللي هي عزومه المركبيه دي, بس انت عندك واحد زيه عجبتني جدا. يلا بينا. ازيك يا يوسف, انا شايف ان احنا انا شايف ان احنا فعلا عندنا من ده كتير. عندك حق والله. طيب علا سمير بتقول لي والله بص يا علا انا مش هقدر افيدك في المسج اللي انت بعتيها دي, ولكن يعني تابعي نجوم اف ام او التشانلز بتاعت نجوم اف ام سواء على الفيسبوك او الحاجات دي, وهتلاقي رد اللي انت عايزاه ده موجود اول ما هيبقى متاح على طول. فاعملي فولو لنجوم اف ام على السوشيال ميديا اكاونت بتاعتها وعندنا يعني, وايه وهتلاقي الدنيا ان شاء الله لذيذه يعني. مساءك عسل يا رايق. مفيش ولا مره احس بالملل غير لما اكون سامع نجوم اف ام. مفيش ولا مره بتحس بالملل وانت سامع نجوم اف ام. اكتب صح يا محمد سمير, الله يبارك لك حبيبي محمد سمير. لان انا عارف نيتك وانت مكمل كلام حلو فانا فهمتك يعني. صباح الفل يا ابن خالتي, الكلام عليه النهارده. ابن خالتي زون دي ساره, بس مش قايله لي ساره ايه. فصباح الفل عليك يا ساره. طبعا انت هتقولي لي صباح الفل ايه وبتاع, فانا انا قصرت في المسجات فلازم اقراها بسرعه يعني. ساره زين صح, ساره زين صح. بتقولي اثبات حضور يا يوسف, بتتكلموا عن ايه؟ احنا كنا بنتكلم عن الفضفضه, كنتوا انتوا بتتكلموا في اللي انتوا عايزينه. دلوقتي القصه اللي انت سمعتيها وانت تايبنج اهو قدامي, فانا شايف ان الدنيا رايقه. طيب هاي يا يوسف, انا ريهام بسمعك من هولندا. كنت هتجنن وابعت لك امبارح عشان مواعيد موضوع المواعيد اللي انت اتكلمت عنه ده. عايز اقول لك هنا الموضوع مستفز لدرجه ان الصحاب بياخدوا مواعيد قبل بعد شهرين ثلاثه عشان يتقابلوا. كل واحد ناشي باجندته, مفيش حاجه حرفيا بتتعمل بشكل تلقائي. وهي حاسه ان ده اوفر جدا, خلاها كرهت احترام المواعيد رغم انها بتلتزم بمواعيدها في العادي. والبرنامج جدا جامد جدا على فكره. شكرا يا ريهام, ويا رب دايما تفضلي تبقي دايما معانا كده ومبسوطه بالمواضيع. وقولي لي طيب خليني بقى ارد, ناخد بقى مسجات كده ايه زي كابتن مدحت شلبي لما كان بيجري في الرسائل. فتعالى نجري في الرسائل مع بعض ونشوف رسائل من اللي لسه مبعوته دلوقتي. صباح الفل يا جو, بالنسبه للقصه انا شايف ان حياتي هي 80% منها يونس, بس انا بالنسبه لي بدور على الامان والاستقلال المادي بشكل اصعب. اني منساش اعيش. ماشي, انت بتحاولي تدوري على الاستقلال المادي والامان, وبتحاولي في نفس الوقت ما تنسيش تعيشي وسط الرحله دي, لانك جربتي تعملي زي يونس تقفلي على نفسك وشغل بس والتجربه فشلت, كنت ضايعه وما وصلتش لحاجه. فانا دلوقتي مش يونس انا, وممكن 50%. ماشي, انت كنت في بدايه المسج بتقولي لي 80% بناء على اللي انت كنت عايشاه, لكن دلوقتي نقدر نقول ان انت شايفه نفسك صفر يونس او 50% من يونس. بصي هم دول يعني رقمين مش وحشين, وحلو ان انت شايفه نفسك اصلا 0% منه. لان يعني ده حاجة حلوة. بس خلينا متفقين ان ايمان قالت حاجة مهمة يا جماعة, قالوا وهي ان هي قررت تفرمل زي ما يونس قرر يفرمل. فدي ايمان يحيى. فماشي حلو ده ايمان. مين تاني؟ القصة توصل. ماشي, هو يوسف اسامة بيقول لي اللي انا فهمته يعني منه ان هو 30-40% منه يونس. ده اللي انا فهمته. ماشي يعني. طب قررت
طب انت شايف ده نسبه؟ مش عارف، حاسس ان دي نسبه مش كبيره قوي، لان انت محتاج تشتغل على نفسك وبتاع. بس ببقى مقلق يا يوسف في حته ان ايه، طب ما 30 في 40 دي 30 او 40% منها يونس دي، او عشان تبقى فاهم برضو يونس ايه، احنا لسه كنت بحكي القصه، هو الشاب اللي اتسحل جدا في الشغل وبقى بيشتغل بدل الشغلانه 2 و3 وخلاص ما بقاش مركز قوي ان هو يفصل ويقعد مع اصحابه ويقعد في البيت ويتحرك ويشم نفسه وحركات كده، هو مش بيعمل حاجه ان هو بيشتغل. فانا حطيت وحده القياس يونس دلوقتي في الحلقه، فانت بتقولي فحاسس يا يوسف بصراحه انت بتقولي 30 او 40%، تعرف تثبت الرقم يعني، تعرف تخليها كده ولا ببقى مقلق بصراحه تزيد مننا، فاهم؟ طيب عامل ايه يا جو؟ انا اسمي ياسمين وبحب نجوم افلام وبتمنى تشغل رامي صبري. طيب انت بتفصلينا ليه؟ ماشي يا ياسمين، بهزر معاك يا ياسمين، حاضر هشغل رامي صبري جامد الكاب، تسلمي لي والله. بس يعني عايزين نتكلم في الموضوع برضو. دي سمر محمد، ماشي برضو انت لابسه كاب في الصوره بتاعك، حلو الكاب ده يا سمر. ماشي دي اسمها عزومه مراكبيه، ماشي. طب استنى بقى نشوف ايه منا بتقول. ايه منا بركات بتقول لي تقريبا ردا على حد، ماشي تعالى نقرا الرساله ونشوف هي كان قصدها ايه. دي اسمها عزومه مراكبيه، واللي يستغل نقطه ضعفها او مشاكلك. دي كانت ردا على مكالمه دليده، لما دليده كانت معانا في التليفون وبتقول ان اصحابها استغلوا لما هي حكت لهم مواقف حصلت لها وحشه في بيتها، فاستغلوا ده ضدها بعدين وبقوا بيتريقوا وبيهزروا ومش بيهتموا بيها وحاجات كده. فمنا بقى بتقول دي اسمها عزومه مراكبيه، واللي يستغل نقطه ضعف او مشاكلك او اللي يكون واخدك فور جرانتد. نصيحه من حد مر بكده في حياته كلها، لازم تبعدي وتدوري على نفسك، لان انا مؤمنه ان كل واحد عنده اللي لازم يكتشفه وهو بيبقى عارف يكتشف نفسه. يعني بالنسبه للقصه يا يوسف دي حمست البدايات، بعد كده هيشوف ان مش كل حاجه شغل، لازم نفسك الاول. انا متفق معاكي 100% ان الحماس اصلا ياما ايه طاير رقاب وضيع شباب، ولكن اوقات كتيره بيبقى انغمس جدا في الموضوع فبيبقى مش عارف يفرمل، فاهمه؟ طيب مين تاني؟ ثانية واحدة. مساء يا جو، انا مهاب، مسيلي على داليا حبيبتي، احنا خلاص فاضل على فرحنا 45 يوم والحمد لله حجزنا القاعة والفستان النهاردة. انا متأكد ان داليا هتبقى اجمل عروسة في الدنيا، فرحكو 26/6، الف مبروك وربنا يكمل لكم ويتمم لكم على خير، واتمنى تكون سمعان. طيب عايز اقول بقى حاجة مهمة جدا، الا وهي للأسف وقتنا بيجري وقتنا بيخلص، ولكن عايزين ختاما بعد ما احنا حكينا وحاولت اقرأ على قد ما اقدر المسجز عموما وفي نفس الوقت المسجز ليه علاقة بالقصة، فخليني اقول لك ختاما. وقبل ما اقول لك ختاما بقى ايه، لازم نعمل حركة جميلة الا وهي نشغل مزيكة الختام. انا اللي اخترعت هذا الاختراع بتاع ان المزيكة عادي كانت ممكن نستخدمها في حاجة تانية، بس انا خليتها مزيكة ختام يعني. طيب ختاما، ناس كتيرة ممكن تكون بتجري ورا حاجات كتير في حياتها، وناس كتيرة ممكن تكون بتحاول على قد ما تقدر توصل لحاجات، بس تلات اربع الحاجات اللي انت حاططها لنفسك هي انت حاططها لنفسك، محدش قالك حط كمية الحاجات دي، محدش طلب منك كم الجري ده. فأقدر أقولك ان في الآخر حاول على قد ما تقدر يا معلم تفارمل، حاول على قد ما تقدر شوية تشم نفسك، وفعلا مش هتبقى مبسوط خالص وانت بتحاول توصل لخط النهاية ده لو كان فيه خط نهاية، لان انت متهيأ لك ان فيه خط نهاية. ممكن تبقى واصل في الاخر خالص وانت مش شايف قدامك، ممكن تكون واصل خالص في الاخر يعني وانت فعلا مفيش طاقة حتى تفرح. وفي نفس الوقت بحس دايما ان الفرحة بتيجي مع الناس القريبين اللي احنا واثقين منهم ان هم هيحبونا او بيحبونا وهيبقوا فرحانين لنا. فلو انت طول الوقت اصلا زي ما انت عمال تبني في فلوس او في كارير او في حاجه، بس ما كنتش بتبني الناحيه الثانيه علاقات انسانيه، او مش بتبني الناحيه الثانيه صحاب، او مش بتبني الناحيه الثانيه علاقه مع اهلك، طب ما في الاخر برضه هتتبسط مع مين لو قلنا ان انت وصلت يعني في الاخر. فكل اللي عايز اقوله لك سريعا، بفكر نفسي قبل ما افكرك، ان الحياه مش كلها شغل، الحياه مش كلها حرق جدا ونجري جدا جدا جدا جدا، حاول توصل بس ما توصلش بسرعه، ما توصلش قبل حد، انت مش محتاج توصل قبل حد، مفيش حد بينافسك، السباق ده سباق مع مخك، حاول على قد ما تقدر انت تروض مخك. واحب اقول لك ان في الاخر اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى يكون قضينا وقت حلو مع بعضينا، انا اتبسطت جدا بالحلقه، اتمنى تكون انتم كمان اتبسطتوا. ان شاء الله اشوفكم يوم الاحد الجاي، وكان معكم يوسف بركات لمده ساعتين، اشوفكم يوم الاحد قبل دلوقتي بساعتين من الساعه 12 للساعه 2. تصبحوا على الف خير وهابي ويك اند، ويك اند سعيد لكل الناس اللي بتسمعنا.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: عرفت فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم مصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

خلاص حروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم